شبرت اما نسي ويمين يا ضف يمجنين دي ويونيميا وسساني باسبرين اهاونينا يا لديا جبنا وفهمنا الوالد جميني اهاو بنا وفهمنا الوالد جميني